عشرة مساء أصدقاء صديقاتي، أنا ما كنتم سلامي حيكم من الإذاعة المحلية لمدينة زورخ، ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكم.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

قصة فاضل عواد وأغنية لا خبر لا حامض حلو. أغنية لا خبر العراقية الشهيرة اللي غناها الفنان العراقي فاضي العواد أحمد الجنابي الشهير بفاضي العواد في أواخر الستينات من ألحان حسين السعدي وكلمات الشاعر العراقي طارق ياسين، لها قصة مفادها أن أحد الشباب ذهب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية تاركاً خلفه محبوبته، وعندما طال غيابه تزوجت من شخص آخر، وتصادف أن عاد الشاب في ليلة زفافها وسمع صدفة عن الخبر المحزن، فكتب لها كلمات الأغنية اللي عاتبها فيها على قلة الوفاء وعدم الصبر وكيف أنه تفاجأ بحفل الزفاف. وفي الأغنية مقاطع على لسان محبوبته تدافع فيها عن نفسها وتبرر تصرفها بطول غيابه وانقطاع أخباره. وملخص الحكاية

من خلال الأعراس والمناسبات السعيدة والإذاعات العربية، وتجعل من صاحبها نجماً في سماء الأغنية العراقية الحديثة بطريقة لم تحدث مع أي مطرب عراقي آخر.